ابدا مش غصب عني انا اللي اخترت احب ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب مني ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امن